0: تأمين، راك تأمين يا أخي.
1: إن لايو لايو تو
2: أي برافو
3: أي تعبرا
4: أي أخرى أي